وبكيتا شمالي وبكيتا شمالي وشدرك عادي بانجا مونغاي صوصا مفهوم دي ماسسيتو زوما مانغوانا سيليرو نكابي زوما مانغوانا تانغوي انجي تانغوي دي كيلو جينا فونيكا كودي موندو اكاري وكو بلي لكا كامي بيزن سيكو يبوزي بايسيني بانجا يمالي راتو يمالا بانجا فونا فونزا تاني با فيمبا نكابي فيكا كومي نكابي tangwa kinjani tangwe ndi kintu chakunensa kwa zakuno zoneni munga uvunza nsisi ndi uwira kumanga na waya telikulonga duwa zora shubulikila nkati maradu musabiki munu nzinda wa kili mani provinsi na Zambeze tijite zingasi nyimbo timizi tibwede seti nzizi wa mapungu nkati mwainu nyumba mbepo.